ريك باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاس هانتوشات بورد فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعاد وتشمو تسوكنك برانيت صنا ما مو درسا خد سانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدرك.

غدوش ناد كابيتاي تشا شلي خانا نطرف ما تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كيكو نويت خبراك تيكا باي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوكو نيك برنجي تسلنا ما موتر ساخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرق.